فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman.